حوح كي انتي لرا حوح طير راهرا حوح رغي تنير حوح يا سناهرا حوح كلها رأى ونا

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمر يرى أماني عمر بكاري تلو عمر بكاري يبنى دي أمر بكاري عمر بكاري يرى أمر يرى